0: ليلة القدر
1: وما أدراك ما ليلة القدر
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: ليلة القدر خير من ألف شهر
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر